0: والمورث الورث الامي ابن رضا لافت يسقى المس القوس ليف فوق مقجوك لافت يسيب ما تنين من وليوت
1: Maybe if it's not, but if you're the battle for 100 years.

0: الاكسل بيبالسل مال الاكسل مال الاكسل
1: Oh, my God. Oh, my God. Baby, boy, thank you.

الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.